0: أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا حامدين، حمدا شاكرين، حمدا يوافي نعمه ويكافي ومزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي.
1: Baik pendengar, demikian siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat 24 Syafar 1448 Hijriah atau 7 Agustus 2026 Masehi dari Masjid Agung Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Kita telah bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian ibadah yang penuh berkah ini. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat serta keberkahan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kami kru yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Sungai Liat, Ruli Prasetyahadi, pengarah teknik Saparudin Amri, petugas teknik di lapangan Beni Saputra, Dian Ismu, Ferdi S, Hendra Gunawan, Hermanto Mulia, Ahmad Firdaus, Fajar Basuseno, Aji Kusuma, Agus Salim, Darus Witan Reza, dan untuk petugas teknik dari Masjid Agung Sungai Liat yakni Haji Dedi, serta saya Irwan Aulia Rahman selaku pembawa acara, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio rekan Ustaz.
2: Rompat FM, suara budaya Bangka Belitung.
3: Sahabat budaya Seperadi, setelah tadi kita ikuti pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Sungai Liat, selanjutnya sejenak kami akan hadirkan instrumentalia dan lagu untuk di siang hari ini hingga pelepas lelah sahabat budaya dari segala rutinitas di jam istirahat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيئة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.